مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

الحشا ورق الحشا وحبر الوريد، لكن نحك والله نحك.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

0: أتيناكم مستمعينا الكرام على الموعد في 3:30 عصرا بتوقيت الدوحة في برنامج سهيل الذي يأتيكم على دانة الأصوات صوت الخليج. الأيام الجميلة دائما ما تمر سريعة، ولذلك هذا هو اليوم الأخير من معرض كتارة الدولي للصيد والصقور في نسخته 10. وصلنا فيها إلى أيضا ختام هذا البرنامج وهذه الحلقة الأخيرة، ونتمنى إن شاء الله أن تنال أعلى رضاكم. لكم تحية من فريق العمل كافة، سواء كان في استديوهاتنا في إذاعة صوت الخليج أو في استديو إذاعة صوت الخليج الموجود في قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، وتحية كذلك من زميلي الأستاذ فيصل بن عبد الله النعيمي الذي يشاركني ايضا تقديم هذا البرنامج. حياك الله يا ابو عبد الله.
1: الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا
0: ابو عبد الله. اليوم الحلقه راح تكون زاخره وفاخره وكثيره الضيوف ومليئه بالمعرفه ايضا كذلك للمستمعين الكرام، سواء بالمعلومات اللي راح تقدمها او الضيوف اللي راح يشرفونا ويحضرون ايضا كذلك الى استديو اذاعه صوت الخليج. فاحنا مباشره راح ندخل مع ضيوف البرنامج. قبل أن نسمع عندنا احنا تقرير ايضا بصوت الزميله روض ابراهيم، ولكن قبل البرنامج الشيخ حسن بن عبد الرحمن الثاني واحد من المؤلفين المهمين في دوله قطر، عنده مؤلفين خاصه في الاونه الاخيره، مؤلفين مهمين جدا هم جيولوجيا قطر وايضا طويرات الفلا
1: على البيئه القطريه.
0: نعم، عن البيئه القطريه. من تقريبا اعتقد من سنتين، وانا للاسف الشديد ان الوقت ما اسعفنا ان احنا نستضيفك في هذاك الوقت، كان الانشغال منك، ولكن كان فريق عمل اذاعه صوت الخليج كثير ما تردد على المكان الخاص بالمطبوعات اللي انت كنت حاطها. سعاده الشيخ حسن بن عبد الرحمن الثاني، اهلا وسهلا بك عبر اثير اذاعه صوت الخليج، وسعداء بوجودك في هذا الاستديو.
1: شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم ان شاء الله، وانا سعيد جدا بالمقابله هذه ان شاء الله.
0: حياك
2: يا الله. مرحبا الشيخ عبد الله. الشيخ حسن، كيف حالك؟
1: مرحبا،
2: والله تشرفنا فيك. احنا ترى انا كتبك مطلع عليها، من اجمل الكتب. طبعا الجيولوجيا بنتكلم فيها، بس من اجمل الكتب الطيور، طويرات اللفو، حتى اسمها كان يعني مميز، طويرات، لان عاده البدو يسقرون الكلمه الطوير والصحن صحين، فكان جدا الاسم اصيل. يا ريت بس لو تشرح لنا عنه الكتاب.
1: والله الكتاب هذا بالنسبة للكتاب الطويرات الفلا اختصرته حق الطويرات الفلا فقط، إنما طيور قطر واجد وناويين نسوي الكتاب الكبير. لكن أهلنا الأولين وخاصة أنا والدي يعني وجدي، إذا جاء وقتها موسمها يقول لك شفتوا طويرات الفلا، ما الطيور الحبارة والكروان وحتى الحمامة من الطيور مو من الطويرات.
2: نعم.
1: فإذا ذكرنا أن شفنا طويرات الفلا فيستبشرون يستانسون، لأن هذه تنصاد بالفخ وبالشداخة بدون تعب بدون سلاح بدون، أما الآن السلاح موجود، سلاح الصيد بكثرة.
2: نعم.
1: فلذلك كنت أنا أحافظ الأسماء هذه كلها تقريبا من الوالد، وكل سنة يكررها علي ويذكرني فيها. فلذلك لما تقدمت أنا أصور من عمري 9 سنين، لكن الكاميرات ردية يعني حق صور الناس والخيل والجمال وهذا. بس الآن من حوالي تقريبا 14 سنة صار في العدسات اللي تصور لك الطيور هاي بدقة وصغرها وبعدها بكل وضوح بإذن الله.
2: فعلا الجميل في الكتاب أنك خدت المسميات المحلية.
1: نعم.
2: وأنا كثير كنت مع الشباب أتكلم عن دياية عدي.
1: أي نعم.
2: فكثير الانهجات الفرية
1: أي.
2: فاختلفوا فيها، بس سبحان الله توثيقك هو جدا جميل في مسماها الأصلي.
1: أنا الله يسلمك، الوالد من يوم علمنا احنا صغار يودينا، أنا وداني 3 سنين عمري لبنان، كل سنة نسمعهم يقولون فري هم اللبنانيين. نعم. فجاء اسم الفري من لبنان، فقلت له يبا هذه نفس اللي عندنا جاشت عدي؟ قال نعم نفسها، هم يسمونها فري وإحنا نسميها فرارة، بعد لها اسم ثاني فرارة مش فري، لكن الاسم دجاج سعدي.
2: نعم،
1: الاسم الأصلي.
2: أنا هذا اللي لفت انتباهي.
1: نعم.
2: يعني المسمى المحلي دائم الكتب والإصدارات أو في البرامج التلفزيون.
1: نعم. صحيح.
2: يأخذون اسمها اللاتيني.
1: صحيح. صحيح.
2: أنت ما زلت محتفظ بالاسم المحلي اللي هو.
1: طبعا أنا أعرف بعض الأسماء، لكن أنا حبيت أحط الأسماء اللي جدودنا يعرفونها وحاطينها. في أسماء محطوطة يمكن من 150 200 سنة، بس في أسماء من مئات السنين ترى.
2: نعم.
1: يعني حتى أسأل والد أقول له مثلا مدقي هذا يعني اسمه غريب يعني مدقي شلون مدقي، فيقول هذه أسماء في أسماء اسمها يدل عليها يعني مثلا طائر البط أو طائر الدساسي، الدساسي يندس دائما بين العشب تاعينا
2: كفعل وصفه
1: عطوه اسم الدساسي، والبطبط ده جاي يطير يسوي صوت نفس الشيء بطبط هو طاير، ولو عينتوا جول 3 4 5 بتسمع نفس الصوت، فمن نفس الصوت الخضيري من نفس اللون.
2: نعم، واعتقد سويدباط.
1: نعم سويدباط على الذكر الانثى عاديه. وهذا عندك الانثى سويدباط والنغره والحمره يتشابهون. وملاحظتهم دقيقة يعني يبي واحد لازم يعرف بينهم إذا مس السويدباط وتعين الأنثى مع الذكر، لكن لقدها الحالة صعب تميزها عن النغرة.
2: صح، لا بالله لا والله يعني مؤلف جدا حافظ على الأصالة.
1: والله الحمد لله أنا قمت أصور 11 سنة وأنا صورت على الطيور، صعب بعض الحين ما تعين الطير اللي تبيه أو بعد مدة، لكن ربعي دائما يحثوني ومثل الكتاب لهم بين تكتبون عندي صور بطلع الكتاب ما يصير اطلع صور ناقصه، ففعلا اكتملت طيورات الفلا.
2: نعم.
1: وضعت فيه طيور ممكن بعض الناس يقول لك شلون حطيت الحمامه والخضيري والهدهد، حطيت ذي لاهميتها ومحبتها هالقطر لها، وفي جزء من الطيور في اخر شيء بعد حطيت وميزنا الطير اللفو والطير المقيم.
2: نعم.
1: الطير اللي يلفي عندنا ويقيم عندنا ويرجع يلفي ما يعبر، في طيور تعبر ترى بس تجلس يمكن اسبوع اسبوعين وتعبر.
2: يمكن جاك موضوع الطير اللي فرخ في قطر هني
1: الهدهد؟
2: لا الحر.
1: اي هذا هو انتشر، هذا سمعناه بقى. ايه
2: ظاهره جديده يعني.
1: والله هو شوف هو ظاهره جديده، لكن بقول لك شغله واحده، الوكاره في وكاره اسمه وكري حرار عود، لانه وكري الوالد يقول لي الاول تبيض عندنا.
2: هذا كان السؤال نفسه، قالوا إيه؟ يمكن انها كانت يعني
1: لا تبيض تفرخ تفرخ. اقول له قول له شلون هذه، قال لي تفرخ تفرخ في عندنا في اماكن مرتفعه يعني بروق في الجلجي هذا انا كاتب، والحين ان شاء الله فيه طبعا الثانية بحط لكم فروخ بعض الصقور، ما نقول صقور نقول شرايص أو الترمبة أو هذا مفرخة في بروق، يعني رجعت في هدوء في بروق وفي محميات وهذا رجعت تفرخ. الحر الأول من يوصل القلايل أو من يوصل قلعات علي بن سعيد تعرفونها؟
2: نعم.
1: كانت تفرخ فيها، هالكلام نتكلم عن 100 سنة تقريبا أو ما كان في سيارات توصل هناك إلا قليل بالإبل، فكانت تتفرغ فعلا.
2: فأنت ربطت الحين البيئة وعندك تخصص في الجيولوجيا، أعتقد أن في ربط بين
1: يعني هاي هذه معلومات وموجودة عندي مجمعة من جميع النواحي، ففي ناس يوجهوني يقولون لي ليش ما تعمل الكتاب كذا، الحين في كتاب عن الصقور بسويه، كتبون في كتاب عن الصقور ما شاء الله الشيخ جاسم مسوي كتاب ممتاز عن الصقور أنا حسب ما سمعت، لكن عن أكثر عن الجير، أنا بسوي كتاب خاص معلومات عن الصقور، الصقور العادية اللي كنا نأخذها من الشباكين اللي يشبكون الطيور أو من العراق، أنا كنت أجيبها من العراق ويجيبونها من إيران كواخين بالذات.
2: بس بالنسبة إذا في مشروع عندك في الطيور يهمنا، انا بالنسبه لي يعني لنا نشوف الملاحظات بعين الصقاقير في وصف الطير، اذا انا وصفه في ريشته الجرودي واللي فيه دق اللي فيه ودع.
1: نعم.
2: هذه يعني يمكن اذا انك
1: هذه اوصاف صحيح موجوده بس كانت بالاول في اوصاف محدوده، بس كانت تتطور عند بعض الناس يطورون شوي فيها. الجرودي والودع ما اعرف ايش هذه جديده، الجرودي قديم معروف الجرودي مشهور، لكن في مسمى انا سمعت الوالد يقوله وبعد الوالد ما عاد سمعت حد يقوله، رواني اياها وعلمني وقال لي هذا الطير في الاشقر تعرفونه وفي الاحمر تعرفونه والابيض، قال لي في احمر الشقران هذا ما نعرفه واشقر الحمران العكس العكس. فقلت له زين ليه جاء الطير روني اياه بشوف، شرح لي اياه، ويوم جات الطيور

0: اهتم فيه واجد.
1: لا هو الاصل انت اذا
0: الاصل
1: تساهم في شيء يعني نكتسب معرفه جديده في الطيور القديمه.
0: الاصل الطيور اللي تفرخ عندنا في الجزيره العربيه في العراق اللي هو شو اسمه الادهم اللي الاسود
1: السنجاري.
0: سنجاري سنجاري هذا من جبل سنجار. انا رحت العراق هناك من السبعينات، هاي الكلام بدايه السبعينات، فقلنا وصيتهم قلت لهم ابي الطير الاسود السنجاري حق ربعي هناك، كلهم ربعي اللي موجودين، بس صرتوا جوا. قال يا شيخ هذا السنجاري اسمه سنجاري من جبل سنجار اسود، هذا وكر خاص لها، الطيور خاصه بسنجار، لكن اذا جانا من برا اسود يقولون سنجاري على اساس. قال بس راحوا حق الوكور اللي هناك وقاموا يجودونها وانتهت. انهوها يعني ما تركوها.
2: سعادة الشيخ حسن بن عبد الرحمن الثاني، الحديث معك شيق جدا، ولكن راح نرجع إذا تكرمت لنا. احنا عندنا تغطية مباشرة أيضا، النقل مباشر من أجنحة المعرض مع زميلنا فهد الشمري. فهد مساء الخير.
3: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ومسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. وأنا أتجول في طبعا سهيل، ولفت انتباهي أحد البوثات الموجودة عن شغل الكهرم، والكهرم طبعا هو بطبيعة الحال الجميع يستخدم المسابيح، ولا في حد يمكن نادر ما تلقى أحد ما يستخدم المسباح الكهرم خاصة. فأحد اللوحات الموجودة هنا لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الفدة بالكهرم مطعمة ورائعة جدا. فإحنا في هذا المحل راح ناخذ هذا اللقاء. مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالنور، يا مرحبا ومسهلا بمعرض سهيل، وياكم العارض محمد دفاعي. احنا نعم
3: اخوي محمد يعطيك العافية، بغيتك تسولف لي عن الكهرم. احنا في ناس كثير يعرف انه مثلا مسباح كهرم وبس ويمشي، بس ما يدري من وين ولا النوعيات الموجودة ولا عن القصات حتى نتكلم عنها.
4: اي طبعا بالنسبة للكهرم، اصل الكهرم هو يكون صمغ من اشجار ينزل بالارض عبر ملايين السنين، يتكون هذا الكهرم الحجر. الحجر هذا نستخرجه احنا من عن طريق مناجم، ونشكل به اللي يريده مثل مسابح او الاعمال الفنيه مثل ما تشوفها. هذه من الكهرم يعتبر من النوادر اللي نحصله، او الاحجار الكريمه اللي تحصلها بالارض.
3: هو مش حجر، هو ذو الكهرم،
4: هو طبعا هو اصلا صمغ يتكون عبر ملايين السنين، يكون كأنه حجر. اي نعم، من الأشجار، أشجار الصنوبر يتكون هذا الحجر الكهرم أو الصمغ الكهرم أو الكهرم طبعا بشكل عام. احنا نستخرجه ونشتغل به مثلا اللي متعارف به انه المسابح. احنا لا، طورنا هذا الشيء وحبينا نقدم فشيء مميز، شكلنا الكهرم على شكل أعمال فنية.
3: أنا أشوف خيول عربية، المها، طواويس على الصقور، في هنا مسجد أيضا من الكهرم سوينا. طيب الكهرم له قصات معينة، تقول لي عن قصات الكهرم.
4: أي نعم، الكهرم القصات المعينة بالنسبة للمسابح، في قصات مثلا عندك بيض الحمام. بيض الحمام يعني يخرج من عنده كذا قصة، مثلا بيض الحمام يطلع عندك بيض الحمام الأصلي، وعندك القصة الزيتونية، وعندك القصة الفلاحية، وعندك بعد البرميلي والصندوقي، وعندك القصة الإسطنبولية والذروي، وعندك القصة التفاحية. أنواع
3: أنواع مختلفة. زين، أندر أنواع الكهرم.
4: والله أندر أنواع الكهرم حاليا موجود اللي هو الكهرم الألماني، لأنه الموجود بالسوق كله قديم.
3: بس أعتقد أن ألمانيا منعت
4: طبعا. هي ألمانيا ليش قديم صار؟ لأنه ألمانيا منعت استخراج الكهرم، فصار بالسوق انه الكهرم الالماني جدا نادر. وحتى اذا تشوف انت الحين اذا تحصل كهرم الماني بالسوق تحصله قديم ومغلف، عمره 25 سنه 30 سنه او اكثر يعني.
3: طب ايش رايك في ناس ماسكين المسباح يفرك في المسباح ويشمه يقول الله شو الكهرم؟
4: طبعا شوف، الكهرم الاصلي لا ينفرك ولا بريحه. هذا الكهرم اللي هو اللي يصحوا له ابو ريحه، هذا معجون الكهرم ينخلط ويا مواد وتكون يصير مسباح. فالمواد اللي مضافة للكهرم تنطي ريحة، هذه اللي تأثر. أما الكهرم الطبيعي ما بي أي ريحة.
3: بس يتأثر إيش مع عوامل التسبيح؟
4: أي طبعا، هو الكهرم طبعا الكهرم بالاستخدام عبر السنين راح

0: احنا ننصح له يغلف، ياخذ غلاف يصير اغمج، يعني يصير اقدم، ياخذ لون.
1: في المشجر وفي انواع،
0: في الشجري وفي عندك يعني هذا، في الشجري وفي عندك المشخط والمبرقع والملطخ زين، وعندك المعجن، هاي هذني انواع الخامات، اسماء الخامات اللي موجوده. نعم.
1: تصل اغلى سعر مثل الكهرم كم يوصل مثلا؟
0: يعني في مسابح انا شفتها يعني انباعت ب 200 الف واكثر يعني.
1: ان شاء الله. الله يطعمنا ان شاء الله وياك. الله يعطيك العافيه. مثل ما استمعنا عن انواع الكهرم على عجاله، خذينا عن الكهرم نبذه مختصره. لكم المايك اخوي عادل، وان شاء الله لقاءات اخرى مع بوثات اخرى.
2: كتارة ايضا كان عندهم في يوم من الايام معرض متكامل عن عن الكهرم. هذا عالم واسع جدا، عالم كبير جدا. شكرا لك يا ابو صالح، الف شكر لك. نعود مره اخرى مع ضيفنا في الاستديو سعادة الشيخ حسن بن عبد الرحمن الثاني. شكرا ايضا على اهدائنا النسختين من هذه المطبوعات الجميله والرائعه، ونضيفها ايضا كذلك لمكتبتنا.
3: الشيخ حسن، انا والله يعني اعرف ان الوقت قصير، ولا عندي اسئله كثيره. اذا في مجال نتكلم عن الجيولوجيا
4: تفضل.
3: اي الله يطول عمرك. الجيولوجيا مهمه طبعا ولنا ارتباط معك، بس احنا يمكن اقدم قبل وجود الانسان.
2: بس عشان التوضيح لنا، هو زميلي وأخي وصديقي فيصل بن عبد الله النعيمي هو مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، فهذا فقط هو يتحدث الآن بلسان مدير الإدارة هناك، ما يتحدث بلسان المذيع. لا علشان بس ما يربطون بين صوت الخليج
3: نعم والآثار. لا أنا بس هو المنظور الجيولوجي، بنرجع على المسميات اللي هو يعرفها الشيخ حسن عن مسمى الروض ومسمى المعذر. دائما حين الشباب يمشون بلوكيشن او ما يعني ما يقول الروض ما عاد يحفظها، والجيولوجيا ضروريه انها هي البيئه الحاضنه. فاذا بتكلمنا عن الجيولوجيا اللي هي ربطها بالتراث.
4: اتكلمك كلام عام شيء، خلينا ندخل بس بالموضوع الاثار. يعني انتم الاثار هذا علم صعب وكبير وواسع، وانتم مجموعه ما شاء الله. انا الاثار تمر علي، ما اقول لك ما تمر، بس ما اللي دخل فيها. نعم. يعني ما ابحث عنها، ما اللي على وجه الارض نشوفه. عينا بعض القطاع ناخذها، بس ما نحفر، ما نمش. نعم. ما هذا ما نقربها ابدا، ما لنا فيها. طبعا في اوضاع قانونيه، في اوضاع احنا ما لنا دخل فيها، لذلك نبتعد عن الاثار الا اذا من مجرد الحديث والكلام يعني.
3: نعم.
4: لان قطع اثريه فوق عينا، حتى الوالد عين راس حربه من الذهب. صوب العديد في مناطق عند العديد في حزوم صخور بينها طايح، من بعد من متى ما نعرف، قديم، هذا قديم واجد. المهم بالنسبة للجيولوجيا، الجيولوجيا احنا هذا انا اتكلم عن الجيولوجيا الظاهرة فوق الارض، ما نغوص في البطن. يعني مثلا البترول والغاز والمعادن حتى في احجار كريمة تحت الارض ما نروح لها، لان لازم تمشي عنها عشان تثبتها. لكن اللي على وجه الارض كلها المسميات والاسماء وكلها، يعني حتى في يمكن نوعين من الأحجار الكريمة اللي هي بداية الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة الألماس ولا شيء، نتكلم عن أبسط شيء في الأحجار الكريمة اللي هو المرو الشفاف، يعتبر بداية الأحجار الكريمة. يعني ينعمل منه يعني خواتم، ينعمل نيكلس، يعني غلافي شغله صعب شوي، لكن قيمته العادية رخيص هو. بعد الشغل يصير له قيمة. عندنا احنا انواع، في من الاونكس موجود، ما حطه انا حطه في الكتاب. في زركون في قطر موجود. في بعض الاحجار الكريمه البسيطه موجوده في قطر، في العقيق موجود، عندنا العقيق الرمادي او البيج او الفاتح موجود، هذا بعد في جنوب قطر موجود.
3: هذه كلها يعني تقريبا جزء من المرو.
4: العقيق لا، ما له دخل بالمرو، العقيق نوع من الحجر الكريم لحاله.
2: ما شاء الله. وهذا كله بحوث سطحية يعني بدون ما تتعمقون
4: وتشغلون. أنا لأني الله يسامك بس أنا أخذها وديها الناس عندهم خبرة ومعرفة. نعم. وتكلم معاهم ونتجاوب فيها يعني. فهم يشرحون لي بعض الشغلات قديم هذا الكلام.
2: نعم.
4: مش حديث يعني ناس كبار بعضهم توفى وراح والله يرحمهم.
2: الله يرحمهم جميعا إن شاء الله.
4: وفي الصلبوخ إذا تسمعون بس صلبوخ. نعم. الصلبوخ موجود هو نوع من الأحجار الكريمة ترى. بس هلا ما يميزونه بهالطريقة. ولونه عنابي غامق يعني ممكن تتلمعه وتسوي مسبحة أو تسوي بس صلب جدا. وهو اللي تكسر يسوي منه روس الأسهم.
2: نعم.
4: قطر فيها يوم الإنسان الحجري في أسهم كثيرة موجودة عند العالم عينينها.
2: ما شاء الله. وأنا
4: عندي بعد.
3: موجودة عندنا وفي لنا قسم
4: يعني تمر عليك يعني وموقعها
2: لازم يمر عليكم على الجناح الخاص
3: على طاري الصلابيخ باللغة الفصحى صوان اسمها
4: يعني هي يسمون صوان والصلابيخ الصوان الصلابيخ أقوى من الصوان شوي شبههم بس
3: في لامية العرب يقول إذا الأمعز الصوان لاغى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل
4: هذا الشمفة
3: القادح اللي إيه اللي يشبون فيها
4: إيه نعم قادح ومفلل
3: الضوء
4: نعم. يولع وتكسر يطير يعني
3: نعم.
2: سعادة الشيخ حسن بن عبد الرحمن الثاني شاكرين لك على هذا الحضور البهي في السيدنا نورتنا وسعداء بوجودك دائما معنا شكرا على إثرائك لهذا في هذه الدقائق لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج
4: والله شكرا لكم أن أتحتوا لهذه الفرصة وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في المستقبل الكتب الجديدة الجاية
2: بإذن الله بإذن مع المؤلفات وخاصة عن الصقور المؤلف القادم إن شاء الله
4: في عن الصقور وفي كتاب جاهز عن القوارش اللي هي الحشرات حشرات اللي أهلنا يسمونها ويعرفونها يخافون منها أو يحبونها أو يكرهونها يعني
2: تخصص جميل يعني تخصصك ما شاء الله نادر
4: هاي كلها من أسماء الوالد أنا ما أخذها والله هو معطيني إياها ويرويني إياها فأنا جاهز أني أحطها كلها إن شاء الله لأن الحشرات عندنا بآلاف الحشرات لكن أنا اخترت مجموعة من الحشرات اللي هي معروفة عند أهلنا
2: الله يجزاك خير إن شاء الله وبإذن الله نلتقي معك في مناسبات قادمة شكرا جزيلا على حضورك ألف شكرا لك إذن مستمعينا الكرام الزميلة روضة إبراهيم زارت معرض كتار الدولي للصيد والصقور وأعدت لنا هذا التقرير لنستمع سويا إلى التقرير
5: من أرض قطر حيث يلتقي التراث بالابتكار تبرز في معرض سهيل 2026 نماذج قطرية تؤكد أن الإبداع لا حدود له
6: معكم خالد نعيمي مدير التجاري حق مصنع بارود عندنا اليوم مصنع بارود مصنع محلي الحمد لله في إقبال كبير من الناس وإحنا بلشنا هالمشروع عشان نوفر المنتجات حق السوق وغطينا كمية الحمد لله
5: ما شاء الله المنتج القطري له حضور لافت في معرض سيل والآن ناخذكم إلى بصمة فنية مع الفنانة التشكينية نورة الطوال
7: يا مرحبا ومسهلا أختي نورتينا وشرفتينا وهذه السنة الثالثة على التوالي والحمد لله يعني قدمنا شيء مميز في هذا المهرجان وإن شاء الله ينال إعجاب الناس بإذن الله
5: اليوم البصمة القطرية تعدت أيضا تعدت اللوحات وصارت موجودة في عطر مميز وله هوية وصار بينك وبين الأستاذ ابتسام الجابر تعاون جبين الأستاذ ابتسام
8: نقدر الحمد لله نسوي يعني تعاون بيني وبين نورة هي ترسم على القزاز وأنا أوفر لها يعني نسوي العطور المميزة يعني
5: أشكال مميزة للمنتج القطري خلونا نتعرف معاكم على المنتج اللي عندنا مع السيد
9: خالد أحمد سليمان السنة هذه احنا تعاوننا مع الأخ جمعة بن مبارك الكواري وهو شخص ما شاء الله عليه ينتج يعمل عصي ويشتغل عليها بالخيوط يعمل زخارف معينة بألوان معينة شغل يده وهي طبعا شغل يحتاج جهد كبير لأنه لازم العصاية أرضيتها تكون مناسبة أنه يعمل كل شغل الحياكة بالخيوط
5: المنتج القطري موجود معانا في كتارة بأشكال مختلفة مع السيد عبد الرحمن السليطي نتعرف على المنتج
10: مرحبا اختي، احنا عندنا منتجات مصنوعة يدويا من الكهرمان. طبعا هذه جميع المنتجات احنا مستمدينها من التراث القطري.
11: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تشرفنا بهذا الحدث العالمي اللي يجمع بين الصقارة والصيد. اليوم مشاركين في هذا البراقع مثل ما تقدر تشوفين. البراقع من صنع بالذهب، والجلد جلد اسباني، وكله صنع باليد. وحبينا نتميز ان حطينا صورة الامير الوالد رحمه الله في البرقع، وجهة ثانية صورة الشيخ تميم. وكل البراقع صنع من الذهب مثل ما تقدر تشوفين. وايضا في البرقع الثاني اللي يحمل وصات الامير الوالد رحمه الله مع شعار دولة قطر.
12: السلام عليكم، معاكم محمد احمد تميمي منسق علاقات عامة في وزارة البيئة والتغير المناخي. طبعا احنا حاليا موجودين في جناح وزارة البيئة والتغير المناخي. طبعا اللعبة اللي احنا قاعدين نشوفها هي لعبة محاكاة بي ار تم تطويرها عندنا هنا في قطر، وتم تطويرها لأول سنة، وهي أول سنة نشارك فيها احنا في وزارة البيئة والتغير المناخي. الهدف منها ان احنا نعلم عيالنا على الصيد اكثر، نعلمهم شنو الطيور اللي تنصاد بالسلاح، وشنو الطيور اللي تنصاد بالطير اللي عندك. طبعا اللعبة مش انها بس مجرد صيد، اللعبة فيها قوانين، في طيور معينة في حالة انك صدتها بشوزن ينحسب لك ان هذا خطأ، لتعليم الصغار اكثر على القوانين اللي تخص موضوع الصقارة. وفي طيور لما تصيدها بالطير العادي يعطيك عليها مكافأة او غيرها ان انجبت. واحنا عندنا اوريدي في اللي هو الليد بورد او تصنيف حق افضل الناس اللي شاركوا من اعلى نقاط وغيره. طبعا الهدف هذا كله لتوعية جيل الشباب اللي عندنا الصغار اللي حابينهم يدخلون مجال الطيور، نوريهم هني شو اللي مسموح ينصاد بالطير وشو اللي مسموح ينصاد بالسلاح. وهذا يمكن اول مره ينشاف هني في قطر، وان شاء الله هذه النسخه راح تتطور بشكل اكبر، وراح تكون متوفره ان شاء الله لقدام بشكل اكبر ان شاء الله.
13: المنتج القطري في سهيل ابتكار يحفظ الموروث ويصنع المستقبل.
14: شاكرين لكم هذه التغطيه اللي ما هي غريبه عليكم. اخوكم عبد الله محمد الكواري، صاحب شركه الدوحه للحلول التكنولوجيه. طبعا احنا شركتنا متخصصه في انتاج اجهزه ومعدات الكترونيه، من ضمنها طيارات لدرون، من ضمنها اجهزه ارضيه لتخدم الموروث.
15: واكي هي شركه قطريه متخصصه في حلول التثبيت. احنا متخصصين ومتعمقين في تصميم قواعد الجوالات والاجهزه لمختلف السيارات. بحكم الناس يروحوا للبر والمقاس، ومحتاجين قواعد تثبتوا بها أجهزتهم، أجهزة جارمن، مارش، الجوالات وما إلى ذلك.
13: نماذج قطرية تثبت أن الابتكار يبدأ بفكرة ويكبر بدعم الطموح والإبداع، يصبح إنجازاً يحمل الهوية الوطنية ويصنع المستقبل. روضة إبراهيم، صوت الخليج.

0: شكرا جزيلا لزميلتنا روضة إبراهيم على هذا التقرير المميز، وكعادتها دائما يعني هي تقف مع فريق العمل في، وهي جزء أيضا كذلك مهم في فريق العمل، فريق عمل برنامج سهيل. قبل لا ناخذ ضيفنا في الاستديو، خلونا نروح مع الزميل فرج المري وضيف الكريم في أحد الأجنحة الموجودة في معرض كتارة الدولي للصيد والصقور. حياك الله يا أبو محمد.
1: مرحبا مرحبا، الله يحييك. مرحبا بك زميلي عادل، الشكر لك، وأيضا الشكر موصول للزملاء فيصل النعيمي وفهد الشمري. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم ومستمرين معكم في تغطيتنا لمعرض سهيل في نسخته 10/2026. اليوم عندنا لقاء مع صاحب محل متخصص في الدرابيل، ومثل ما تعرفون الدرابيل من الأدوات اللي ارتبطت من زمان بالرحلات والصيد والمقنص، وأيضا كان لها دور مهم عند أهل البر وأهل البحر. معي الأخ خانم صاحب محل درابيل، نقول مساك الله بالخير أخوي، ونرحب فيك معنا في إذاعة صوت الخليج.
2: مساك الله بالنور، والله يحييك ويحيي المستمعين.
1: أخوي غانم، حدثنا عن مشاركتكم في معرض سهيل.
2: الله يسلمك، هذه سادس سنة نشارك في معرض سهيل، والحمد لله كل سنة عن سنة يزيد الإقبال في المعرض، وهذا الواضح من جهود اللجان المنظمة، وإن في ناس وراء هذا المعرض يتعبون للأمانة.
1: جميل، وش أضافت لكم المشاركة في معرض سهيل؟
2: للأمانة المعرض هي اللي برزت الشركة، هي اللي خلتنا نتواجه مع الجمهور، تواجه ويا الزباين، يعطونك آراءهم في المنتجات. أنا كصاحب، أول شيء صاحب هواية وصاحب المحل، جدا استفدت للأمانة في المشاركة في المعارض مثل معرض سهيل. تواجه الناس وشوف الانطباع الناس عن المنتج.
1: الله يوفقكم. طيب أخوي غانم، بالنسبة للصقار شنو أهم المواصفات اللي يركز عليها إذا بيختار الدربيل؟
2: بالنسبة للصقار والدرابيل أهم شيء يعرفه هو شن استخدامه. الصقار ممكن يبي يشوف أشياء بعيدة، ممكن يكون الحاجة تطير متحركة ولا تكون ثابتة على الأرض. فالشخص اللي يبغي خاصة الصقار ممكن يبغي يشوف شيء يطير. فنصيحتي إن الواحد ما ينظر إلى الزومات الكبيرة اللي هو التكبير، يكون في رينج 8 و10 اللي هي التكبيرات الصور، فبذلك يعطيك صورة واضحة، اتساع تستخدمها للشيء اللي يطير والشيء اللي بعيد عنك وموقع على الأرض.
1: طيب، هل الصيد بالأسلحة؟ الآن الكثير منهم يستخدم دربيل في سلاح الصيد، عندكم أيضا درابيل لأسلحة الصيد؟
2: نعم الله يسلمك، احنا مثل ما انت عارف محلنا متخصص في الدرابيل، اللي هي الدرابيل العادية، درابيل الأسلحة، والسبوت سكوب للمسافات البعيدة. بالنسبة لدرابيل الأسلحة الحمد لله احنا نوفر تشكيلات مختلفة، أسعار مناسبة للجميع، مواصفات وميزات وضمانات قوية.
1: طيب، يعني الحين الأسلحة أنواع، يعني هل الدربيل ممكن يركب على جميع انواع الاسلحه، ولا في درابيل على حسب القاعده او على حسب شلون ترتبونها؟
2: اول حاجه على حسب البندق نفسها، ثاني شيء الله يسلمك على حسب استخدامك انت رماياتك، هل رماياتك قريبه، هل رماياتك بعيده. في ناس الله يسلمك حتى ممكن عنده السلاح ممكن بس هاوي ما يصيد، ممكن هاوي يجرب على مسافات، يعني يرمي يشوف تجميعه على 50 متر، وبعدها والله يبعد على 100 متر يشوف تجميعه. في ناس هاويين للبندق واستخدامه، مو بشرط انه راعي صيد. فهنا يختلف، هل انت راعي صيد، هل انت هاوي، فهذه
1: يعتمد.
2: اي نعم.
1: طيب اخوي غانم، شنو جديدكم في مشاركتكم في معرض السهيل النسخه 10؟
2: الحمد لله زدنا تشكيلات اكثر، مثل ما قلت لك باذن الله الاسعار كلها تناسب الجميع، جودة عالية، صناعات في أماكن مختلفة، عندنا صناعة اليابان، الفلبين، الصين، جميعها.
1: يعطيك العافية أخوي قانو، وشكرا لك على هالمعلومات الجميلة، وإن شاء الله تكون مشاركتكم في معرض السير موفقة بإذن الله، ونشوفكم دائما في مثل هالمحافل اللي تجمع أهل المقناص للصيد الرحلات.
2: الله يعافيك وتشرفنا عز الله بلقائك.
1: حياك الله أخي. مستمعينا الكرام، مثل ما سمعتوا وتعرفنا وياكم على الدرابيل وأهميتها في البر والبحر وعن أهميتها أيضا للقانص، شكرا لحسن استماعكم. حاليا ننتقل واياكم للزملاء في الاستديو. تفضل زميلي عادل عبد الله.
0: شكرا جزيلا للزميل فرج المري. شكرا جزيلا لك على هذه التغطية، وراح نكون معك ايضا كذلك في تغطيات قادمة. نعود الى الاستديو، ومثل ما ذكرت في بداية هذه الحلقة مع زميلي فيصل بن عبد الله النعيمي، الحلقة هذه هي زاخرة بالأسماء الكثيرة، وخاصة أنها الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج واليوم الأخير من معرض كتارة الدولي للصيد والصقور. كان في دائما يعني التركيز يمكن على النشأ الجديد أبو عبد الله، وإحنا نلاحظ لو تلاحظ حتى عدد الزوار اللي موجودين نسبة كبيرة من النشأ الجديد اللي هم مرتادي هذا المعرض.
3: نعم،
0: في فعاليات خاصة فيهم وكل واحد جايب عياله، يعني
3: صح، هم المستقبل.
0: صحيح،
3: نعم،
0: هم رجال المستقبل بإذن الله. لأن التركيز عليهم، ففي مجموعة كبيرة من الفعاليات تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة تضامنا أو خلينا نقول يعني مواكبة لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور، ويشرف عليها أخي الأستاذ محمد بن ناصر الشهواني، ماسك هذه الفعاليات ويشرف عليها أيضا كذلك بشكل شخصي، وهو من الأسماء الرائعة وأسماء الجميلة سواء كان في مجال الرياضة أو في مجال الشعر. وناصر مساء الخير وأهلا بك في صوت الخليج.
4: مساء النور ومعلك زود، بيض الله وجهك على المقدمة الجميلة كصاحبها. وبصراحة أشكركم أنتم كصوت الخليج في موضوع التغطية الإعلامية معانا على طول الخط، وتغطون جميع الأحداث والفعاليات اللي تصير في معرض السهيل، وبغض النظر عن معرض السهيل أيضا جميع الفعاليات اللي تصير في كتارة على مدار السنة وكذلك على مستوى الدولة. مرحبا بكم ومسهلا، وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم، وأنا أعتبر نفسي أنا أصلا واحد منكم وفيكم.
0: ما في شك، ما في شك يا أبو ناصر. وأبو ناصر، الفعاليات هي مجموعة، هي خلينا نتكلم عن الثلاث فعاليات اللي كان تركيزها على النشأ الجديد، ويعني حضرتك تشرف عليها. كلمنا عن هذه الفعاليات وعن أهدافها وعن مخرجاتها أيضا كذلك.
4: جميل. هي الفعالية الأولى كانت عبارة عن ورشة عمل تدريبية، أو بالمعنى الأصح دورة لمدة يومين، 4 ساعات مدة الدورة، من عمر 7 سنوات إلى عمر 12 سنة في أساسيات معرفة الطير ونقل الطير. المحاضرة أو الدورة انقسمت إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي، بوجود مدربين على مستوى عالي في موضوع الطير والمقناص وأساسيات نقل الطير وقواعده إلى آخره. المخرجات جميلة جدا. عيالنا تقريبا عددهم كان 84 طفل من عمر 7 سنوات إلى عمر 12 سنة، واستفادوا استفادة كبيرة من هذا الأمر وهذه الدورة، وإن شاء الله راح تكون لهم شهادات أيضا أنهم شاركوا في هذه الورشة التدريبية وهذه الدورة. هذه هي الفعالية الأولى، استمرت لمدة يومين. الفعالية الثانية كانت عبارة عن، الله يسلمك، ندوة علمية بالتعاون مع مكتب الدولة للمحميات الخارجية اللي يتبع وزارة البيئة والتغير المناخي، كانت على مدار يومين. الفترة الأولى كانت صباحية، والفترة الثانية كانت مسائية، بوجود نخبة من المختصين في مجال التفريخ ومجال هجرة الأحبار ومجال كذلك الحفاظ على البيئة الفطرية. الفعالية الثالثة كانت عبارة عن، الله يسلمك، في السوشيال ميديا في منصة إكس على وجه التحديد، نزلنا تغريدة تكتب أفضل 4 أبيات في الطير، أو تكتب أنت 4 أبيات في وصف الطير. المجال مفتوح، الأول راح يكون له 4000 ريال، الثاني راح
0: هل هي موجهة للنشأ الجديد ولا بشكل عام؟
4: مفتوحة من داخل قطر، من خارج قطر، الأعمار أيضا مفتوحة. كان آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم 8/9، وصلنا تقريبا إلى 184 مشاركة، وراح تفرز جميع هذه المشاركات، وراح نختار إن شاء الله أفضل ثلاث مشاركات اللي هي عبارة عن أربع بيات.
0: طبعا في لجنة مختصة تفرز المشاركات.
4: هذا بشكل مختصر بالنسبة للفعاليات الثلاثة اللي صارت عندنا.
3: هذا جميل جدا أنه يكون فيه في من ضمن مهرجان السيل شيء من الأدب من الشعر، وأعتقد أنه بعد كان في مجال ثاني عن الأخلاق في المقناص وورش صارت، يعني شلون آداب المقناص والعوايد والتقاليد.
4: أكيد ما في شك أخوي أن المقناص له أسس معينة، حتى في مجال، لأن في بعض الأحيان تصير في مشاكل.
3: نعم صح.
4: اللي يهدون على كذا واللي أنا أهد قبلك وأنا كذا، لكن لابد من وجود مثل ما تفضلت الأخلاق السامية في هذا الموضوع.
3: نعم، هي كان من الأساس أنه يعني الشخص اللي لقى أثر يرفع الناس أو يكلمهم.
4: أكيد.
3: بس هذه بالعكس هذه دورة يعني جدا حق مهنية الأخلاق في
4: هي دورة تأسيسية.
3: نعم.
4: لكن حتى في المستقبل القريب إن شاء الله ممكن نعمل أيضا دورات تقدمية في هذا الموضوع.
3: جميل جدا.
4: بوجود مختصين طبعا ومدربين في مجال السيارة ومجال الطير والمقناص بشكل عام.
0: وناصر جهودكم يعني واضحة للعيان، وتركيزكم أيضا في كل عام على تثقيف الناس. يعني أحيانا المعارض هو مش بس مجرد معرض تعال وشوف وخذ لك مثلا أدوات معينة أو أغراض معينة وأنت طالع، لا، أنا لما أجي لهنا أنا أجي كأني أنا جاي أني أنا في الاستفادة، يجب أن أخرج باستفادة متكاملة. وهذا التركيز اللي أنت تركزون عليه بأن تجعلوا من معرض كتارة الدولي للصيد والصقور قيمة ثقافية أدبية تراثية اجتماعية، تعلم أبنائنا يعني كيفية الصبر، أشياء كثيرة يعني من اللي يتعلمونها أبنائنا يعني مرتادي هذا المعرض. احنا شاكرين لكم جزيل الشكر على هذه المجهودات، يعني لا يسعنا فقط الا نقول لكم شكرا، شكرا على كل جهد تبذلونه من اجل النشأ الجديد.
4: العفو الله يسلمك، وهذا واجب علينا، ونطمح ان شاء الله للمزيد من الفعاليات الثقافيه والادبيه والتراثيه في المستقبل القريب باذن الله، وشاكر لكم تغطيتكم الجميله لهذا الحدث.
0: مدركين يا ابو ناصر ان احنا الدقائق هذه، وعارف انشغالك وعارف تعبك ايضا كذلك من الصباح الباكر وانت موجود وتتابع كل صغيره وكبيره ايضا في هذا الجانب. شكرا على وجودك انا، وشكرا على تلبيه الدعوه رغم الوقت المتاخر. تحياتي لك يا ابو ناصر.
4: الله يسلمك، العفو، التوفيق ان شاء الله.
0: الف شكر. الف شكر. محمد بن ناصر الشهواني أيضا كذلك في عضو في اللجنة المنظمة، شكرا جزيلا لك. فاصل ونتواصل وإياكم في سهيل على دعنة الأصوات صوت الخليج.

0: إذن مستمعينا الكرام نستمر وإياكم في هذه التغطية المباشرة من السهيل من هنا من استديو إذاعة صوت الخليج الموجود في قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور ومن ضمن أجنحة المعرض الذي يتجول فيه الزميلين فهد الشمري وفرج المري لتغطية هذه الفعاليات معنا في هذا الاستديو. نتوجه مباشرة إلى الزميل فرج المري. أبو محمد التغطية عندك يا أبو محمد، في أي جناح موجود؟
1: مرحبا بك زميلي عادل، الشكر لك ولجميع الزملاء مستمعينا الاعزاء، مرحبا بكم معنا على اثير صوت الخليج ومستمرين معكم في تغطيتنا لمعرض السهيل في نسخته 10/2026. هدفنا انكم تعيشوا معنا اجواء المعرض بحيث ننقل لكم جميع المشاركات التي تخدم هذا التراث. في هذه التغطيه قمنا بزياره مركز القناص للوازم الرحلات والصيد. معاي السيد احمد من مركز القناص، حياك الله سيد احمد.
2: حياك الله، أهلا وسهلا
1: سيد أحمد. حدثنا عن مركز القناص وعن مشاركتكم في معرض السهيل.
2: بسم الله، إحنا أولا يعني مركز القناص يعتبر من أقدم المحلات الموجودة في قطر وفي الخليج. بنشارك في معرض السهيل للمرة 10 من أول نسخة وإحنا موجودين بمعرض السهيل. يعني الحمد لله عندنا معظم أغراضنا بنتميز بيها دايما من سنين، هي أغراض اللي بتتفصل يدويا في الدوحة في قطر، سليباجات وشنط العزب وتلبيسات المواتر وتجهيزها للمقناص وتكيات السيارات وما إلى ذلك من الأغراض اللي بنشتغل عليها يدويا من أكثر من 25 سنة في قطر.
1: طيب أنت تقول لي شاركت 10 المواسم كلها في معرض السهيل، وش شفت السنة هذه؟ وش تغير؟ هل أضاف لكم معرض السهيل سنة عن سنة؟
2: اي اكيد، كل سنه بيكون في تطوير على حسب الاحتياجات اللي بتمر بيها كل سنه. يعني السنه اللي فاتت اذا انت حسيت ان المعرض فيه بعض العقبات او بعض الحاجات اللي محتاج انها تتيسر بشكل افضل بيتم في السنه اللي بعدها صراحه، وبتتميز المعرض بالصالات المخصصه سواء للطيور والاسلحه واغراض الرحلات والبر بشكل عام والسيارات وتجهيزات السيارات. فكل سنه عن سنه بيكون في تطوير بحسب الاحتياجات في السنه اللي قبلها عن السنه اللي قبلها.
1: طيب استاذ احمد، اذا بغيت اخذ كل شيء احتاجه للكشفات ممكن توفر لي جميع لوازم الرحلات والصيد؟
2: اي نعم، احنا بفضل الله يعني كل ما تحتاجه من الالف للياء موجود عندنا في المحل. بتبدا من الفرشات اللي بتقعد عليها في البر، وبعد كده بالطاولات اللي ممكن تحط عليها اغراضك، الغواري، ابريق الشاي، شنط العزب اللي بتحتاجها، شنط الطبخ، الليتات والاضاءات، كراسي، كل ما ممكن تحتاجه من الألف للياء علشان تكون كشتتك مكتملة أو طلعتك مكتملة بفضل الله موجودة عندنا وبشكل متميز وبكواليتي متميز.
1: جميل، شكرا لك أستاذ أحمد، نتمنى لك التوفيق.
2: شكرا جزيلا، شكرا، حياك الله.
1: مستمعينا الأعزاء شكرا لكم ولحسن استقبالكم، حاليا نعود بكم إلى الزملاء في الاستديو. تفضل زميلي عادل عبد الله.
0: شكرا زميلنا فرج المري من قاعة معرض كتار الدولي للصيد والصقور في هذه التغطية. ونعود إلى الاستديو ونستضيف أيضا كذلك واحد من العارضين في هذا الجانب وكلها مرتبطة بالصيد والصقور، الأستاذ خالد بن سلطان النعيمي، عارض في هذا المعرض، هو يعرض الفك أو الذهب صح؟
3: نعم.
0: طيب هذه الانواع الله يسلمك، يعني انا اعتقد ان ابو عبد الله زميلي فيصل النعيمي هو صاحب الخبره في هذا الجانب، يعني في جوانب الذهب وانواعها خاصه القديمه ايضا.
3: نعم. كذلك ابو عبد الله مرحبا فيك ابو سلطان. الحديث عن الرميه والرصاص هو قديم جدا، يعني كانت حتى اهل قطر قبل الفشقه هذا ما يقطها، يعيدها ويسمونها رديه، يضربها بمطرقة ويحط لها قمع ويسيل لها نحاس، مو بالنحاس، رصاص، ويسوي لها مكان ويضرب فيها مرة ثانية، لكن لازم يضرب ضرب قريب يعني حق الأرنب. الأول كانوا يعني مكسبهم حق القذى يعني.
4: أكيد أكيد.
3: في النهاية الحين تطورت الأسلحة وتطورت البنادق وأنواعها، ويا ريت تتحدثنا عن الفشق اللي عارضينه هنا أو البوث اللي الجناح اللي أنتم موجودين
4: فيه. إن شاء الله، الله يحييكم. الله يسلمك، احنا مصنع بارود ومملوك حق برزان القابضة، فجينا المعرض عندنا الله يسلمك اللي هو طلقات الشوزن، عندنا الانتاج في المصنع، فجينا
0: مصنع محلي.
4: مصنع محلي نعم. فبدأنا الانتاج قريب يعني، وقلنا بننزل المنتج دي في المعرض حق اللي عندهم التراخيص. فهو عبارة عن طلقات شوزن تخبر تستخدم حق الصيد، تستخدم حق اللي هي الرماية في الميادين والأمور هذه كلها. فينا كم من نوع اللي هي فيها الخرز، تعرف الشوزن هي عبارة عن طلقة وتنثر في يعني نثر. ففيها كمية كبيرة من الخرز، وتستخدم حق إنه شيء طاير ولا شيء إنه يركض ولا
3: لا الأحجام. أو أعتقد اللي إحنا كنا نقول، إحنا ما كنا نعرف المعايير، نقول نص الصفرة.
4: اللي
3: هي الصفرة هي أكبر من حجم البلاستيك.
4: عدل عدل. هاي الله يسلمك، هي الشوزن طلقة تعتبر فيها نحاس من تحت، وفي من فوق اللي هو قطعة بلاستيك يعني تتجزأ من كذا جزء. الصفرة هي القطعة النحاس اللي في القاع تحت.
3: نعم.
4: فاللي هو تختلف في كل طول، ويعني عندك اللي يسمونه تي 1 وتي 2 وتي 3. والأحجام ذي تعتبر مثلا 12 ملي، 15 ملي، 20 ملي، هاي قياسات النحاس.
3: قوة الدفع.
4: ايه، وتختلف يعني حق كل شيء له نوع من الصيد ولا له نوع من الرماية.
3: من خلال البوث عندكم شو اللي اكثر الطلب؟ خلي الجانب الرياضي يمكن ما نتوسع فيها ونعرف معلومات كثيرة، لكن اللي هم مرتدين البر اللي يبون يصيدون.
4: والله الرابع جونا، واحنا اصلا بلشنا ويا الشباب كلمناهم قبل لا نجي المعرض اصلا، يعني قبل لا نبتدي حتى الانتاج بلشنا ويا الرابع، سالناهم شو اللي يبونه، شو الانواع. درسنا السوق وشفنا اللي جونا يو على طول حصلوا اللي يبونه. فاحنا جينا بطلقات هي 36 جرام الوزن، والقياسات 7.5 و9.5. هاي اللي هي 36 جرام حق الصيد، وهاي 36 هي تعتبر حق مسافات بعيدة، اللي هو مثلا شيء طاير وعلى مدى 50 و70 متر ويرمون. فعندك اللي هو الأحجام الأصغر حق أشياء أقرب، أصغر
3: الطيور الصغيرة.
4: هي الطيور الصغيرة في 28 و32 جرام، وفي عندك 24 جرام. يعني هي تعرف، وهل الخبرة هل الصيد يعرفون الفرق بين كل واحدة واحدة، وهو يجيك يقول لك أبي الشيء الفلاني وأبي الشيء الفلاني.
3: أعتقد في نوع من الرصاص يصلح أنك تعشي الطير فيه.
4: إيه، هاي الله يسلمك، هو اللي إحنا نستخدمه الحين بشكل عام اللي هو الرصاص اللي حق اللي عشي الطير، اللي هي ما تضر الطيور، حق الفريز وحق الصيد اللي أكل طيرة، اللي هي الحديد. حديد ما تضر الطير. الرصاص فيه ناس ما تقول إذا تراكم
3: في فرسة الطير،
4: أي نعم، يسمم الطير.
3: نعم.
4: فصعب أنك تطلع من الرصاص ويمرض الطير.
3: وهل عندهم ثقافة الشباب يعرفون النوع؟
4: والله فيه اللي يجي ويسأل عن الشيء، قلت لك اللي هل الخبرة يجون يسألون عن الشيء بالذات. نعم. يقول لك أنا بالستيل مثلا. نعم. الحديد، الطلقة الحديد، ويدورها دوارة، فيعرف ليش يأخذها ويعرف حق شنو يأخذها، فيجونك.
0: سلطان، في المعرض عندكم أنتم في نوع من معين من الرصاص اللي موجود.
4: ايه.
0: طيب هذا أنت عارضة، طالما هو ما ينباع، صح؟
4: هو ينباع مثلاً عندك ميدان الهدف اللي تروح ترمي. إحنا يعني نتعامل ويا جهات.
0: أنت تتعامل مع جهة معينة، لكن ايه؟ كأفراد ما
4: لا أفراد لا.
0: ايه؟
4: أفراد لا.
0: طيب ليش عارضة طالما بس المعرفة يعني؟
4: هو يعني نرويكم القدرة. هي الجهة
0: الإنتاجية.
4: القدرة الإنتاجية.
0: هل تصنعونها هنا بعده؟
4: هي كلها تصنيع محلي يعني
0: حتى الزهب هذا اللي
4: كله اللي على الجنب هذا اللي شفته كله تصنيع محلي. وصلنا الحمد لله من بدأ المصنع تقريبا إلى 17 نوع غير الشوزة. فعندك اللي هو من 9 ملي لين 12.7، ومن بينهم اللي هو 5.6 5.5 5.6 والـ 7.62، هل اللي هي اللي يستخدمونها في الجهات الأمنية والعسكرية. فهذه كلها إنتاج المصنع، والحمد لله يعني هاي ترويك الكفاءة وترويك القدرة المحلية اللي موجودة من المصانع المحلية.
0: لا جميل جميل يعني بصراحة، الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. تتعاملوا طبعا أيضا كذلك مع مثل ما أنت ذكرت يعني مع ميدان الرماية يمكن الأكثر، ومع الجهات أيضا كذلك الحكومية سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. شكرا على حضورك أستاذي خالد بن سلطان النعيمي من شركة برزان، أنت المدير التجاري على ما أعتقد صحيح، المدير التجاري لها. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه التغطية، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما.
4: الله يجزاك خير.
0: ألف شكر لك. إذن نتوجه مباشرة إلى الزميل فهد الشمري وهذه التغطية. وين موجود يا أبو صالح؟
5: يعطيك العافية، والله متواجد الآن ما شاء الله تعرفت من جناح لجناح تنقل.
0: نعم.
5: ومن الأجنحة الجميلة اللي أنا يلفت انتباهي دائما هي الصناعة القطرية، وجودها وحضورها المتواجد في المعرض بكل أمانة. رغم تطور الأشياء الاستخدام في التراث، إلا أن تبقى محافظة أيضا. قبل كنا نتلوح للطير، والحين لا، جاتنا صناعة الدرون، وإحنا الآن مع في بوث الدوحة للحلول التكنولوجية. وعبد الله الكواري مساك الله بالخير.
6: مساك الله بالنور والسرور، الله يحييك يا اخوي، وما قصرتوا على اهل الحضور الجميل طوال فتره المعرض. للامانه تغطيات جميله وحلوه وتليق بمنصه مثل منصه صوت الخليج.
5: الله يعطيك العافيه ان شاء الله. انا عبد الله تجولت معك هني بخصوص الدرونات الموجوده، كل واحده لها تخصص، وايضا ما نسيتوا التراث البحري، ايضا عملتوا له شيء، فتحدثني عن الدرونات وانواعها واستخداماتها
6: ان شاء الله. اولا بالنسبه الله يسلمك للفكره، يعني طبعا استخدام الطائرات يعني بدون طياره حق تدريب الصقور مش شيء يعني خلينا نقول ما استحدثناه احنا من البدايه، لكن كانت في مشكله نواجهها ان الطيارات اللي كانت مستخدمه او اللي منتشره في السوق هي طيارات جايه من برا، سواء كانت طيارات للتصوير او لاستخدامات اخرى، وتمت اضافه عليها بعض القطع على اساس يتم استخدامها لتدريب الصقور. هذه كانت تسبب لنا مشاكل كثيره، منها تخربط برمجتها، منها اذا طاحت تكسرت قطعه قطعه، منها تكلفه صيانتها غاليه. ففكرنا تقريبا من فتره 10 سنوات ان احنا ليش ما نسوي طياره مخصصه فقط لتدريب الصقور، او خلينا نقول من بدايتها تكون لتدريب الصقور. فجاءت الفكره، اول شيء درسنا المشاكل اللي قاعدين نواجهها، منها كبر حجم الطيارات اللي كنا نستخدمها في السابق وتعددها، لان كنا نستخدم كذا نوع من الطيارات، كنا نستخدم طياره مجناح، نستخدم طياره للدرون، واحده حق شيل اوزان، واحده حق سرعات عاليه، فقلنا احنا نبي نجمع الثنتين هذه في طياره واحده. هذا كان الهدف الاسمى. غيرها من الأسباب الكثيرة، يعني إن كنا نبي طيارة ما تتكسر بسهولة، كانت الطيارات قبل نستخدمها بلاستيك كرتون خشب، فمن هني جات الفكرة. والحمد لله طلعنا بأول منتج عندنا طيارة الحفانة، وكان السوق اللهم لك الحمد يعني متعطش، وأثبت إن فعلا الناس كانت تبغي الشيء، بس كان يبغي خلنا نقول حد بس يكون عنده إنيشيتيف إنه يسوي الطيارات هذه. طبعا كنا في البدايه نشتغل بيدنا، انا كنت اشتغل بيدي
7: الحفانه اللي هي طارت
6: الحفانه. طبعا احنا كل المسميات نثرها من التراث القطري يعني. فجات الطياره الحفانه، بدينا فيها، زادت الشريحه المستخدمه، زادت المتطلبات، سوينا طياره الربده، حجم اكبر، تحمل وزن اكثر، تطير سرعات اعلى، وقت اعلى. فبعدها الحمد لله من شغل ورشه 2-6 لين عقب، وشغل يعني يدوي احنا نسويه، لين عقب الحمد لله رب العالمين الله قدرنا وجبنا طاقم عمل ودربنا طاقم العمل على منتجاتنا. يعني ما جبنا ناس مثلا خبراء او واتفر، يعني جبنا ناس لا ما يعرفون شيء، احنا اللي علمناهم الحمد لله، علمنا واحد الثاني الثالث، الحين الحمد لله رب العالمين صار عندنا فريق، صار عندنا بحث وتطوير، صار عندنا انتاج افكار مقترحات ناخذها دائما، عندنا فريق الاقتراحات اللي يطور المشروع واللي ما زال يطور المشروع هم الصقاقير، هم الناس المستخدمين اللي يعطونا المقترحات ويطورون عليها. اي بالنسبة للطيارة البحر طبعا يا ونا تدري ربعنا احنا ما شاء الله هالقطر برمائيين احنا، في الشتاء على الطيور والبر وفي الصيف على البحر. فجاتهم مطالبات وايد من الربع الحداقة، أغلبهم اللي خلنا نقول من الأسياف يستخدمون طيارات الدرون حق البحر، يشلون فيها الخيوط، يشلون فيها الخية عشان يقطونها في مسافات شوي بعيدة. نفس العملية، طيارات يجيبونها من برا مش حق الاستخدام الصحيح، يركب عليها الهوك يستخدمونها حق البحر. طبقنا نفس النظرية اللي طبقناها على طيارات الطيور على طيارات البحر، سوينا طيارة مخصصة لاستخدام الطيارات في قطر وفي الخليج. شلون يستخدمونها ربعنا؟ سوينا لهم طيارات على استخدامهم، والحمد لله رب العالمين لاقت نجاح. طبعا قبل كنا احنا اللي نجرب ونسوي، الحين الحمد لله اللي خلانا ننتج المشروع هذه بشكل اسرع. يعني مشروع مثل هذه لو مشتغلين عليه قبل يمكن ياخذ منا 4 سنين. اللي خلانا نقدر نشتغل عليه بشكل اسرع ان احنا سوينا منه كميه ووزعناها على ناس مختصين هل الحرفه، والناس اللي طالبت بالطياره قلنا لما طلبت الطياره انت قال لي عطنا اياها انت جربها يلا، وعطنا الانطباعات. طبعا عدلنا عليها تعديل كبير لين وصلت مرحله انها ترتقي لمستوى شركة الدوحة للحلول التكنولوجية أولا وللمستخدم ثانيا.
5: ممتاز جدا، يعطيكم العافية. إن شاء الله نختمها بكلمة أخيرة، في شيء متطور جدا أو في حاجة راح إن شاء الله يكون مستقبلا أنتم قاعد تطورون فيه الآن؟
6: والله مثل ما يعني اسم الشركة، أنا يعني من أسست الشركة وحاط في بالي إن ما راح تكون متخصصة فقط في درونز، حلول تكنولوجية. الهدف توفير حلول تكنولوجية من بلادي قطر، في مخططات لمشاريع أكثر وندخل في مجال التكنولوجيا بشكل أكبر. ومثل ما اللهم لك الحمد، وكان الهدف الرئيسي عندي يعني أن نخلق تنافس. اليوم اللهم لك الحمد بسبب دعم أخواني الصقاقير، اليوم شركة الدوحة للحلول التكنولوجية قاعدة توفر أفضل طائرات وحلول تكنولوجية على مستوى العالم كله، مو بس على قطر ولا على الخليج. ما في طيارة تنافس طيارات الدوحة التكنولوجية، فإن شاء الله أن نستمر على هذا النسق بإذن الله.
5: إن شاء الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق، وهذا اللي إحنا يعني دائما نتمنى من شباب نكتري أنه يبتكر ويصنع ويكون حاجة منتج قطري. كل الشكر لك أخوي عبد الله الكواري، نتمنى لك التوفيق.
6: العفو، والله يجزاك خير وسعدين بلقائنا معاكم.
5: شكرا لكم عودة لأخوي عادل والاستديو على ضيوفكم الكرام.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك أخوي فهد الشمري على هذه التغطية الرائعة والجميلة، وتحية لك وعودة إلى الاستديو هنا في قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، ونستضيف في هذه اللحظات السيد عيسى أحمد الشيب. عيسى بن أحمد يمكن معروف جدا في قطر المحرك الصحراوي، عندما نقول المحرك الصحراوي يعني صار براند يعني في قطر. الله يعطيكم العافية، موجودين أيضا في معرض كتار الدولي للصيد والصقور، ونشوف إقبال كبير أيضا كذلك على الجناح اللي أنتم موجودين فيه. يعني هذا دليل نجاح ودليل محبة أهل قطر لهذا الجناح المهم اللي ممكن عندهم احتياجاتهم يبحثون عن ضالتهم في هذا المكان.
8: الله يعطيك الصحة والعافية رضيك. طبعا هو تجهيز السيارة جزء لا يتجزأ من مشوار المقناص أو الكشتات، سواء تبغي بتكشت يوم يومين بتروح بتدعي وبترجع بتسافر، فتجهيز السيارة جزء لا يتجزأ، لأن منها ممكن تتعطل طلعتك كاملة ومنها ممكن تكمل طلعتك كاملة بالسيارة. فلهذا السبب يعني هذا شيء من أول العالم يسوونه، لكن كان أشياء بدائية، يعني أن مثلا يحط دبل جنبين أو أن يأخذ سيارة مخصصة أصلا، يعني أول مثلا حق الحمولة لازم تأخذ لك جيمس اتش دي عشان تحمل عليه، الحين عادي لاند كروزر يحمل عليه. ليش؟ لأنه هيئنا لأيانا يحمل فيه. من الشغلات مثلا أول يقول لك هذه السيارة تصلح للبر وهذه السيارة ما تصلح، الحين الحمد لله حتى السيارات الصينية صارت نخليها تصلح للبر. فمن تجهيز السيارات من حماية، يعني احنا عادة الهدف اللي احنا نرجوه في شغلنا دوم حماية للسيارة انها ما تتضرر، ما تصيدها عطال يوم تنزل فيها في البر، وحماية للراكب انه يكون مرتاح في جولتها في البر. عادة السيارات المصانع يوم يسوونها تكون لأغلب استعمالها للمدينة، والأفرود الطبيعي للتضاريس العادية. أما إذا بتروح شيء إكستريم، بتروح شيء هيفي ديوتي، خاصة قاع قطر فيها فيها حصى، فهني لا تحتاج تروح حق ليفل ثاني من التعديل. وهذا اللي إحنا تخصصنا فيه. يعني الحمد لله إحنا اللي يميز المحرك الصحراوي إن إحنا هوالة لهذا الصنعة أصلاً. فاللي إحنا نحتاجه إحنا قاعدين نطبقه ونجربه ونلامسه بنفسنا. يعني
0: أبو أحمد، أنت ذكرت النقطة يمكن مهمة جدا، يعني قلت خلينا حتى الصيني. إحنا طبعا ما راح نذكر أي نوع من أنواع السيارات، يعني على أساس أنها ما يكون دعاية للسيارات، ولكن نتكلم عن أصل المصنع أو بلد المنشأ لهذه السيارات. السيارات الصينية كثير منها جاءت وهي مجهزة أيضا للبر، يعني على حسب ما نشاهد طبعا من الاختبارات اللي يتم لهذه السيارات.
8: صحيح، ونفس ما صار السيارات الصينية مجهزة، بعد في من السيارات اليابانية اللي هي مجهزة للبر، هي سيارة فور ويل للبر لكن للتضاريس العادية. لكن احنا ما شاء الله يعني عندنا في من الاستعمال والقاع اللي احنا فيها وعورة زايدة، انك يعني على سبيل المثال يعني اذا كانت فيها سناصر كهرب فهي مكشوفة في السيارة، لكن احنا مع قاعنا في حصى، ضرب حصى يجي كالمور، فأي حصى تضرب على أي سنسر السيارة توقف معك. فاحنا اللي نسوي أشياء استباقية، نركب الحمايات زيادة من هذه الأمور على أساس تصير هذه الحوادث تقل. واللي ميزنا صراحة اللي هو تجهيز السيارة، الحمد لله اشتغلنا في الخليج كامل، يعني فالتجهيز لكل قاع يفرق عن أي قاع ثاني. يعني مثلا تروح تجهز السيارات في مرات قاعهم رملة، فما تحتاج انك تركب تصفيحات، اصلا غلط انك تركب تصفيحات. قاع قطر لا، هني في عوره في حصى.
0: وش الغلط في الموضوع؟
8: اذا ليش انا ابي يتجمع رمل داخل التصفيحه، فما له داعي تركب هذه التصفيحات. فيصير مضره على السياره في الغسيل وفي الامور ذي من انك تركب التصفيحه. اجي الله يسلمك حق مثلا في الكويت، احنا يعني مثلا الفرق بين اللي يطلعون كشتات ولا المقلاص في الكويت وعلى اللي يطلعون في الدوحه، ترى الدوحه عاده الشباب يطلعون خفاف، يطلع الظهر يرجع العصر. تمام، يروح للدعوة ويرجع مرة ثانية، فيحب يروح خفيف. تروح للشباب الكويت لا، السيارات تجهيز عندهم فيها حمولة فيها وزن، فالستب اللي احنا نسويه من تجهيز الجنبينات والسبرينجات لهذا المستهلك غير عن المستهلك في الدوحة. فهذا اللي يميز المحرك الصحراوي، انه انت تجي انا اعطيك الستب المناسب لك. يعني في واحد يقول لي انا ترى ما اروح مطامر وكش طويلة، انا بس بروح العنة وبرجع، بروح دعو بسيط وبجع، هذا تجهيزه بسيط اسوي له شيء على احتياج. وفي اللي يروح احتياج ثقيل، هذا هني اعطيه شيء ثقيل.
3: لا، هو جميل جدا انه الشخص اللي هو يبي يطور او يبي الخدمه يخبركم يعني بالذي. ومثل ما قال ارض قطر من شمال وعره، صح وجدا وعره يعني، وجنوبها يختلف، لكن بعض الحملات تروح برا خارج قطر. صح، من الناس اللي شكثر الطلب اللي هو الأساسي اللي هم يحتاجونه. يعني أنا كل شيء زين بيكون، أو أغراض المطبخ أو الجنبينات أو الأمور المعدات اللي هي الأساسية يعني اللي يحتاجها، سواء أنا بروح رملة أو بروح الحصى. شو الأنسب لي من التجهيز؟
8: هو صبع يعني أول شيء يبدون بالرنقات والتواير الشباب، يعني الأساسي يركبون شيء ملائم حق الأفرود، إنه يكون أكثر للأفرود. ده ثاني شيء بعدين حماية للسيارة أساس ما يتعطل ولا يصير شيء، بعدين حماية أو بعدين راحة له فيركب الجنبينات، بعدها يروح حق الكماليات. يعني مثلا تانكي ماي صغير، كهرب إضافي في السيارة عشان لو بغى يكشت في المكان، بعدها يروح للليفل اللي بعده إذا كان بيحمل عنده في السيارة بعد أغراض، ركب له سبرنجات حق الحمولة اللي بيحمل فيها. يعني بيركب كهرب إضافي، بطارية إضافية، يبي يطبخ عن طريق الكهرباء. الحين صار الطبخ عن طريق الكهرباء، الحين مو عن طريق الفرن ولا بالغاز يعني.
3: صح، أنا الحين كنت مار وشفت يعني فيه جنبين أو قطعة فيها غاز خارجي وفيها غاز داخلي.
8: صحيح،
3: ما أعرف أنا هذه إذا أنا ما عرفت يعني شو
8: يعني
3: معناها.
8: هو صراحة يعني هذه إحنا خيارات كثيرة نوفرها للمستهلك. يعني عندك من الغاز الخارجي هذه لأن فيها تبريد إضافي، أنت كل ما طرت مسافات أطول كل ما لان الموتر أكثر، الجنبين يحتر معك، فالغاز الإضافي هذا يخلي الجنبين شغال معك مسافات طويلة. يعني اللي بيروح يقنص ساعة ساعتين تجهيزه غير عن اللي بيروح ربع ساعة وبيوقف وبيروح أماكن بسيطة. فلكل استعمال عندنا له جنبين.
0: أبو أحمد، أنا مثلا ما راح اروح بر، ما راح، انا فقط داخل المدينه خلينا نتكلم، وحبيت اني انا مثلا اضبط سيارتي. وش المطلوب مني ان وش اللي راح تسوونه
8: صراحه يعني؟ هذا بعد تميزنا فيه، يعني احنا مش بس ماسكين الشباب او المستهلك اللي يبي يروح البر، لكن

0: بالسيارة مبطل الأغراض، نركب أغراض، تبي ترجع سيارتك وكالة ترجعها كما كانت في يوم واحد. يعني مثلا اللكسس اللي احنا عارضينه تجهيز عليه كامل من السيارة من صدام إلى صدام، لكن في يوم واحد يرجع وكالة. فيصير اللي يبي يقنص في موتر مشتريه بغالي عادي ما عنده مشكلة. ليش؟ في نهاية المطاف احنا حملنا له السيارة وطلع برفاهية وقنص وخلص ورجع للسيارة وكالة وبدون أي شيء. لو هو نزل فيها وكالة بالبر كان تضررت، لكن بالتجهيز هذا لا ما تضررت وهو ارتاح وفي نهاية المطاف
1: حافظ عليها. يعني
0: حافظ عليها
1: نعم. وتصبح لها قيمة. المحرك الصحراوي مثل ما قلت لك يعني هو الآن يعني هو مقصد للناس كثير، وخاصة أيضا حتى من دول مجلس التعاون والدول المجاورة أيضا يجون الدوحة مباشرة أو قاصدين للمحرك الصحراوي. هذا نجاح يحسب لكم. يعطيكم العافية أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. الأستاذ عيسى أحمد الشيب هو صاحب المحرك الصحراوي، شكرا على حضورك معنا في إذاعة صوت الخليج، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا المعرض وفي آخر أيام يعني.
0: وياكم الله يسلمك.
1: شكرا شكرا جزيلا يا أبو أحمد على حضورك معنا. ألف شكر ألف شكر. إذن فاصل ونتواصل وإياكم مستمعينا الكرام.

0: الكرام في برنامج سهيل على دانة الأصوات صوت الخليج والدقائق الأخيرة من الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. حاولنا بقدر الإمكان أن تكون التغطية شاملة وكاملة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور بكل أجنحته، ولذلك يعني كان في فريق عمل كامل أنشأته إذاعة صوت الخليج لهذه التغطية. الآن المؤسسة العامة المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرماء تشارك للمرة الأولى في هذا المعرض، وهي مشاركة مهمة جدا. أنا صار لي 3 أيام بصراحة يعني يوميا تقريبا أروح لعندهم للجناح، أحاول بقدر الإمكان أني أنا أستفيد من المعلومات اللي راح يقدمونها. راح نستضيف معنا السيد أحمد عبد الله محمد من كهرماء أو المؤسسة العامة للكهرباء والماء كما يختصرها كهرماء، للحديث عن مشاركتهم في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور. أستاذ أحمد حياك الله معنا في إذاعة صوت الخليج.
1: الله يحييك. أول شيء نشكركم على الاستضافة، وإحنا طبعا دورنا للمشاركة في معرض في أول موسم لنا مشاركة، وإن شاء الله في السنوات القادمة راح تكون لنا مشاركات. دورنا الرئيسي هو من معرض سهيل هو دور توعوي لهوات الطيور،
0: نعم،
1: والمغناطيس بشكل عام،
0: القناصين بشكل عام.
1: بشكل عام صحيح.
0: يعني توعوي من أي ناحية؟
1: من الناحية اللي هي للسلامة وسلامة الطائرة والهوايته، هو نحط دائما احنا المسافة الآمنة اللي هي 500 متر يبعد عن الخط الهوائي على ما يسمونه اللي يسمونه الشيب.
0: الشيب
1: اي نعم، المعروف عندنا يسمونه الشيب.
0: أيه.
1: احنا نسمي احنا ابراج الخطوط الهوائية. بتكون المسافة الآمنة هي دائما تكون 500 متر ابعد حد كمسافة يعني آمنة له.
0: قبل ما بين أبراج وما بين الشيب، احنا متعارف عليه ان الشيب يعني احنا نقوله.
1: صحيح.
0: أبو عبد الله زميلنا فيصل النعيمي قبل شوي يتكلم عن هذا الموضوع، يقول لا هو الشيب وسمي لسبب معين. أبو عبد الله صح؟
2: نعم، هو بالفترة يعني الناس يوم شافوه بدأوا يضعونه في الصحراء أطلقوا عليه شيب، وهو الشيب العصي الثلاث اللي فيها سقى اللي يخضون فيه اللبن. فسبحان الله يوم شافوا البرج قالوا شيب، ومشى علينا شيب وهو البرج اللي هو الضغط العالي.
1: صحيح.
0: اذا جاء الاسم من هنا يعني قصدي ان مصدر الاسم كان من
2: الشيب، من اداه ترويب اللبن. ففي واحد من الاسئله اللي هي عن الخطوط هذه، هي ممتده في صحراء قطر.
1: صحيح، هي الخطوط الهوائيه هي تمثل من يعني تنقل الكهرب،
2: نعم،
1: من محطه التوليد، وناخذ من محطه التوليد لين النقل اللي هي المؤسسه العامه للكهرباء والماء، وهي تشكل يعني نسبه كبيره من كهرباء الدوله.
2: فهي اعتقد يعني حتى الاقتراب منها خطر، الطير بيروح لها هو.
1: صحيح
2: 100%.
1: صحيح.
2: بس المسافه اللي نقدر نحافظ عليها والناس اللي يقدرون يحافظون عليها ما يوصلون.
1: احنا دائما طبعا ننصح هوات الطيور والقنصين بشكل عام اللي هو الابتعاد دائما بالمسافه العامه اللي 500 متر. يعني قدر الله ممكن يقرب مثلا من الشيب وتصير مثلا حوادث او انقطاع في شبكه الكهرباء، فيأثر على موثوقيه الشبكه عندنا،
2: على الخدمه وعلى سلامه القانص.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
2: لكن بعض الطيور تكون هي موكر للابراج هذه، لان طبيعه الارض منبسطه حتى الطيور الضائعه، فيحاولون يمكن أكثر من حادثة الطير يكون يتشربك في المرسلة أو شيء من هالقبيل.
1: احنا تصير عندنا طبعا بعض الحوادث، تكون مثلا بعض الهوات مثلا على ما تقول انت نفس ما قلت لي انت، ان طير مثلا يكون مثلا معلق على البرج، ودائما يعني يتصل على 3 تسعات، فاحنا دائما نقول لهم مثلا اتصلوا على 991، وعندنا فريق عمل كامل متجهز وعنده خبرة يعني.
2: جميل.
1: للتأقلم على الموضوع. للتأقلم.
0: في التوعية بعد، يعني أعتقد واحد من الإخوان عندكم هناك ذكر لي شغلة، أن أيضا بعض الأشخاص قائدي السيارات يعني اللي هم رايحين مثلا في المقناص ممكن أحيانا يكون منتبه للطير ما ينتبه مثلا للشيب نفسه يعني.
1: صحيح. صحيح.
0: ممكن يكون في خطر أن مثلا لا قدر الله أنه يدعم مثلا العمود.
1: صحيح. صحيح.
0: الشيب. صحيح.
1: يعني هي الممر اللي هو اللي قريب من البرج تحت البرج تقريبا هو يكون ممر دائما للصيانة، أي. فبعض القنصين ولا هاي فيستخدمها ممر خاص فيه
0: أي إنه يشوف الآثار
1: يشوف الثر أنه مثلا طريق مجهز له
0: نعم
1: أي فهو يفكر أن الطريق هذا مخصص له
0: أي.
1: فله الطريق هذا مخصص
0: للصيانة
1: للصيانة
0: أي فما ينتبه هنا يعني أنه ممكن صحيح. أيضا كذلك يتعرض للخطر صحيح. لا جهودكم يعني مشكورة يعني بصراحة ووجودكم أيضا مهم جدا يعني يمكن هي المشاركة الأولى في النسخة العاشرة ولكن بالتأكيد يعني كهرمة لن تغفل أيضا عن المشاركة في النسخة القادمة بشكل كبير
2: نعم وأعتقد يمكن عندهم توعية جدا حق الدرون الطيارات اللي يستخدمونها
1: صحيح.
2: فهي تشكل خطر بعض صحيح. الأجهزة تعطل وتروح
1: صحيح الدرون هي بشكل عام حين على الشرطة الجديدة اللي جات توجهات الدولة أن خلص الدرون يعني بتكون موقف تام بالدولة فحين مشكلة الدرون هي توقفت الحمد لله عندنا فإحنا لأن الموسم سيل فإحنا مشاركتها في المعرض اللي هي توعية بشكل عام
0: الله يعطيك العافية أخونا أحمد عبد الله من السم
1: طبعا نشكر الحي الثقافي كثارة على تقديمنا الدعم ونشكركم على الاستضافة
0: واجبنا هذا واجبنا الله يسلمك يعني وانتم اللي مشكورين على مشاركتكم يعني احنا دورنا في إذاعة صوت الخليج هو واجب وطني واجب مهني احنا ننقل الفعاليات وتغطية هذا المعرض الهام لانه يهم الجمهور والجمهور الجمهور صوت الخليج اللي يستمع لها يعني جمهور كبير يعني من مختلف انحاء العالم يعني إذاعة صوت الخليج الان يمكن حتى من خلال الموقع الالكتروني تقدر تسمعها في اي مكان ومن خلال تطبيق ايضا صوت الخليج تسمعها وانت في اقصى الارض فلذلك هذه التغطية مهمة بالنسبة لإذاعة صوت الخليج وجودكم هو اللي تشكرون عليه لأن توعوي يهم الناس ومن أجل أيضا كذلك خلينا نقول مصلحة الناس ومن أجل حياة الناس
1: يعني
0: الله يعطيكم العافية شكرا جزيلا لك أخونا أحمد عبد الله من المؤسسة العامة للكهرباء والماء كهرما كنت معنا ضيفا عزيزا في استديو إذاعة صوت الخليج
1: شكرا على الاستضافة
0: تحياتي لك إذن مستمعينا الكرام هذه هي الحلقة الأخيرة وصلنا إلى ختامها وهو ختام اليوم الختامي لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور زميلي فيصل بن عبد الله النعيمي شكرا جزيلا لك على وجودك في هذا البرنامج وعلى إثرائك أيضا بالمعلومات الهامة والكثيرة اللي استمتع فيها جمهور صوت الخليج
2: العفو وإن شاء الله نلتقي معاكم في
0: السنوات القادمة بإذن الله المواسم القادمة نتمنى التوفيق إن شاء الله لنا والله يعطينا طولة العمر إن شاء الله أن نلتقي في قادم الأعوام مستمعينا الكرام إذاعة صوت الخليج أنشأت هذا الاستديو الخاص في الإذاعة هنا في قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور وشكلت بذلك كتيبة إعلامية متكاملة من فنيين من معدين من مذيعين من كل الساف كامل يعني كان هذه الكتيبة تشكلك من الزملاء في التنفيذ من الاستديوهات محمد زميل محمد عبد الله زميل راشد عبيد زميل عيسى علي أيضا كذلك الزملاء الفنيين جميعا اللي شاركونا مع زميلنا عوض عباس عبد الرحمن علي المناعي ومن الإخوان من الحاسب الآلي كذلك أيضا شكر خاص للأعزاء في قسم السوشيال ميديا اللي كانوا أيضا في تغطية دائمة ومباشرة لهذا الاستديو تحية كذلك من الأخوات في الإعداد زميلة بدرية محمد زميلة روضة إبراهيم أيضا كذلك اللي شاركتنا في قدمت مجموعة من التقارير وساهمت أيضا كذلك في الإعداد الشكر الأكبر أيضا لزميلي فرج المري اللي ساعد كثير وساهم كثير في إعداد برنامج سهيل شكرا لك يا أبو محمد على وجودك وشكرا على دعمك أيضا كذلك تحية من أبو عبد الله فيصل بن عبد الله النعيمي على وجودك معنا تحية كذلك من المتابعة المستمرة والدائمة من زميلة العزيزة رجاء سلمان رئيس قسم الاستديوهات وتحية كذلك أيضا من الأستاذ سالم المنصوري الذي يشرف على فريق عمل إذاعة صوت الخليج وبرنامج سهيل تحياتي لكم من داخل الاستديو أنا أخوكم عادل عبد الله نلتقيكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله مع تحيات إذاعة صوت الخليج

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

أسعد الله أوقاتكم أحبتنا، يا هلا ومرحبا بكم في تواصل جديد في آمر تدلل على صوت الخليج. تحياتنا لكم وين ما تسمعون آمر تدلل، لكم تحية من إبراهيم العزاوي في التنفيذ وشايع الفاضل من أمام المايك. وبالتأكيد نستقبل تواصلكم على 440 30 ألف، فتح الخط 00974.

بداية تواصل جديدة معكم أحبتنا ومع أذواقكم، ولكم تحية أيضا من التنفيذ من شافي الهاجري، وبالتأكيد طلبات جديدة. وراح نبدأ طلب عيسى طالب الفنان علي عبد الكريم، يسهل للجنوبي ويهديها لأبو خليل وأبو عابد وأبو مطر وعلي وجدة. شكرا لك يا عيسى، واسمع إذن طلبك.

وأعود لكم مع طلباتكم، وأيضا عندنا طلب من عامر العبد السلام. شكرا لك يا عامر على تواصلك معنا. طالب الفنانة ذكرى، يوم لك ويوم عليك.

تواصلنا مستمر معكم على 440-30-ألف، فتح الخط 00974. نستقبل تواصلكم عبر الواتساب وتختارون طبعا أغانيكم اللي حابين تسمعونها معنا. حياكم الله على صوت الخليج وين ما تسمعونا. وننتقل إلى طلب جديد من علي موسى. شكرا لك على تواصلك معنا طالب الفنانة أحلام، ما يصح إلا الصحيح.

دائما متواصلين معكم، وفعلا ما يصح إلا الصحيح. وأيضا نروح لطلب جديد من صديق البرنامج علي وجداد، شكرا لك على تواصلك معنا. طالب رد الزيارة للفنانة أمينة فاخت من جلسات صوت الخليج.

تحياتنا لكم أحبتنا. تقريبا نحن في منتصف البرنامج ولا زال عندنا الكثير من الطلبات. محمد شكرا لك على تواصلك. طالب الفنان سعد الفهد شعوري فنسمعها معك.

متواصلين معكم حبتنا على 440-30 الفتح الخط 00974 في آمر تدلل على صوت الخليج، ونستمع أيضا لطلب جديد من خالد طالب الفنان أصيل هميم، أغنية وشكالي.

نجدد التحية لكم في آمر تدلل على صوت الخليج.

إذن في ختام تواصلنا مع طلب أخير من سعاد من الكويت. حياك الله يا سعاد. طلب الفنانة شيرين كلها غيرانة. ولكم أيضا تحياتنا من التنفيذ إبراهيم العزاوي وشافي الهاجري. ومن أمام المايك كانت معكم شايع الفاضل. وتمسون على ألف خير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أبي حب يزلزلني، وأبي لهفة من الأشواق، وأبي دنيا ما هي دنيا عن الواقع تضيعني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.